0: وعدت إنك لا تخلف الميعاد.
1: 105.1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.